أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص

الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد، وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوما وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عليه التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس: نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استنادا إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور، والمعروفة باسم جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطة جديدة للاستجابة العسكرية تحسبا لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريبا نظريا بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان، وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار.
وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد، والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء، وأضاف قائلا وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس، وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقعا خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن. وقال رئيس الوزراء السويدي أيضا إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لغريبن من الجيش السويدي بدءا من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: いらいこもるまえに。
1: هاروسان تسأل تام:
2: نيهوني ونارمشتكا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: نيهون دي دونا كوتو غاشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
4: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
3: أتو، تموداتشيني أيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
4: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو، وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني أيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي وميمس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس،雪が見たいです。
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: شماس،
0: أي يفعل.
6: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
5: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئل

0: أنتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
1: 大丈夫です大丈夫です
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか?
3: はい
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです 北海道に行きたいです
4: 北海道、いいね
3: あと、友達に会いたいです
2: おや?
4: 大丈夫? 顔が赤いよ
0: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
5: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
0: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
5: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد. وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوماً وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال: لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس: نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استناداً إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور، والمعروفة باسم جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطة جديدة للاستجابة العسكرية تحسبا لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريبا نظريا بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان. وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار. وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد، والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء. وأضاف قائلا: وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس. وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقع خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن،
وقال رئيس الوزراء السويدي أيضاً إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لجريبن من الجيش السويدي بدءاً من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 مايو من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد. وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوماً، وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال: لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع

لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس: نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استنادا إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور، والمعروفة باسم جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطط جديدة للاستجابة العسكرية تحسبا لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريبا نظريا بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان، وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار. وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد، والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء. وأضاف قائلا: وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس، وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقعا خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن. وقال رئيس الوزراء السويدي أيضا إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لغريبن من الجيش السويدي بدءا من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: "日本には慣れましたか؟"
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
2: "هاي."
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: "日本でどんなことがしたいですか؟"
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
2: "雪が見たいです."
0: أريد أن أرى الثلوج.
2: "北海道に行きたいです."
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
2: أتو، تموداتشي ني أيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
2: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
2: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني

0: الكلمات.
1: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
1: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
2: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
1: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
2: يرى الثلوج يعني يوكي أوميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
2: إذن استمعوا ورددوا.
1: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس،雪が見たいです。
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか؟
2: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
1: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
1: 何.
0: ويمكن أيضا أن نستبدل 何 بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
1: どんなこと،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
1: したい
0: هي صيغة تاي من الفعل
1: します
0: أي يفعل.
4: رامن が食べたいです。
2: أريد أن أكل الرامن.
1: 食べたい
0: هي صيغة تاي من الفعل
1: 食べます
0: أي يأكل.
2: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
1: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
1: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
1: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
1: كينكاكوجي ني إيكيماس.
5: كينكاكوجي に行きたいです。كينكاكوجي に行きたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
5: 大丈夫؟
1: 大丈夫؟
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
1: 大丈夫ですか؟
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
1: 大丈夫です。大丈夫です。
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: 日本には慣れましたか？
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道、いいね。
7: あと友達に会いたいです。

0: や
1: 大丈夫、顔が赤いよ。
0: はるさんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
3: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
2: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
3: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة، هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس، الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير، الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد. وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوما وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس، نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استنادا إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات.

المشكلات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور والمعروفة باسم جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطط جديدة للاستجابة العسكرية تحسبا لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريبا نظريا بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان، وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار. وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء. وأضاف قائلا: وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس. وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقع خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن. وقال رئيس الوزراء السويدي أيضا إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لغريبن من الجيش السويدي بدءا من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: 日本には慣れましたか؟
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: "日本には慣れましたか؟"
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "هاي."
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: "日本でどんなことがしたいですか؟"
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "雪が見たいです."
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: "北海道に行きたいです."
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
3: あと、友達に会いたいです.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضاً أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقاً لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو に行きたいです.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: 友達に会いたいです.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي وميمس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
6: 日本で何がしたいですか؟
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: شماس،
0: أي يفعل.
7: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
5: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
6: كينكاكوجي に行きたいです。كينكاكوجي に行きたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو.
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
5: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس.
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراسي وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد. وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوما وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال: لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس: نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استنادا إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور، والمعروفة باسم

جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطط جديدة للاستجابة العسكرية تحسبا لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريبا نظريا بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان، وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار. وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد، والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء. وأضاف قائلا وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس. وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقعا خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن. وقال رئيس الوزراء السويدي أيضا إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لغريبن من الجيش السويدي بدءا من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: نيهون نيوا ناريماشتاكا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالاً آخر:
2: نيهون دي دونا كوتو غاشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
3: أتو، تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
2: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
2: كاو غا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلاً منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو، وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذباً كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقاً.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة، وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكيو ميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس،雪が見たいです。
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: 何؟
0: ويمكن أيضا أن نستبدل 何 بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: どんなこと
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: したい
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: します.
0: أي يفعل.
6: رامن が食べたいです.
1: أريد أن أكل الرامن.
5: 食べたい.
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: 食べます.
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم. استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: 日本で何がしたいですか? ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
5: كينكاكوجي ني إيكيماس.
7: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
4: دايجوبو.
5: دايجوبو.
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
5: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
5: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس.
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
1: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 29 من مايو أيار من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاحتمال انهيار كوبا. السويد ستسلم طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفاد موقع أكسيوس الإخباري يوم الخميس بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 60 يوماً، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق بعد على الخطة. وأفادت وكالة أكسيوس بأن الجانبين سيستغلان فترة التوقف لبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أن طهران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأن المفاوضين سيناقشون سبل التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وينص الاتفاق على أن يكون مرور السفن عبر مضيق هرمز غير مقيد. وقال مصدر إن طهران ستزيل أي ألغام في غضون 30 يوماً وستتوقف عن فرض رسوم المرور، وتخطط الولايات المتحدة لرفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وذكر التقرير أن ترامب أخبر الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض إن ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، وقال: لقد استمرت جهود فرق المفاوضات. وقد أوضح الرئيس ترامب الأمر بشكل قاطع، فقد تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء مؤكدا وجود عدة خطوط حمراء، وأن على إيران تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه لا يمكنها السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة، وقال إن سفير سلطنة عمان أكد أنه لا توجد خطط لفرض رسوم في المضيق، إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة، وقالت إن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة في محاولة لتصعيد الضغط على حركة حماس. وقال نتنياهو يوم الخميس: نحن نسيطر الآن على 60%، لكنه وجه بزيادة هذه النسبة إلى 70%. ودخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، استنادا إلى خطة سلام تمت بقيادة الولايات المتحدة. لكن السلطات الصحية في القطاع أفادت يوم الخميس بوفاة 922 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار، فقد واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة على غزة. وتتضمن خطة السلام انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، لكن لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ الخطة حتى الآن. ولا تزال غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، ولا يزال العديد من السكان مضطرين للعيش في الخيام. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن محادثات في طوكيو يوم الخميس، واتفق البلدان على رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكدت تاكايتشي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين اليابان والفلبين لتحقيق الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأضافت أن الفلبين تعد من أقرب شركاء اليابان ذوي التوجهات المتشابهة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد. وقال ماركوس: يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام بينما نوجه علاقاتنا نحو آفاق جديدة. وبعد المحادثات أصدر الزعيمان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشأن نطاق واسع من المجالات. ففي المجال الأمني
من المقرر أن تبدأ اليابان والفلبين مفاوضات رسمية بشأن صفقة تسمح لكلا البلدين بمشاركة المعلومات العسكرية السرية والوصول إليها على الفور والمعروفة باسم جي سوميا. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز عمليات نقل المعدات الدفاعية في أعقاب قرار اليابان الأخير السماح من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطها على كوبا، وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس أن الإدارة تستعد لانهيار محتمل للحكومة الكوبية في وقت قد لا يتعدى هذا الصيف، وتجري استعدادات لتدخل عسكري محتمل. ونشر أكسيوس التقرير يوم الخميس، ونقل عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أجرت مناورة على أساس خطط جديدة للاستجابة العسكرية تحسباً لانزلاق الجزيرة إلى حالة من الفوضى. وقال مسؤول رفيع المستوى إن القيادة الجنوبية الأمريكية أجرت تدريباً نظرياً بمشاركة عدة وكالات في أبريل نيسان، وذكر مصدر آخر أن المسؤولين ناقشوا خلال التدريب امتلاك كوبا طائرات مسيرة وكيفية التعامل مع اضطرابات محتملة خلال فصل الصيف الحار. وذكر التقرير أن ترامب يفضل انتقالا سلميا إلى كوبا حرة، ونقل عن مسؤول كبير قوله إن ملف إيران لم ينتهي بعد والرئيس ليس في عجلة من أمره. وفي هذه الأثناء واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده الشديد للقيادة الكوبية، وقال روبيو يوم الأربعاء إن كوبا في ورطة كبيرة لأنها للأسف تدار من قبل مجموعة من الشيوعيين غير الأكفاء. وأضاف قائلا وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلا من شواطئنا يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ذكرت السويد أنها ستبدأ بتسليم طائرات مقاتلة من صنعها لأوكرانيا قبل عام 2030، وأعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تعزز هذه الطائرات الدفاع الجوي لبلاده. فقد عقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسن وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات جرت في السويد يوم الخميس. وقال كريستنسن إنه من المتوقع أن يبدأ تسليم 20 طائرة جديدة من طراز غريبن قبل عام 2030. وكان الزعيمان قد وقع خطاب نوايا في أكتوبر تشرين الأول 2025 لشراء أوكرانيا ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز غريبن. وقال رئيس الوزراء السويدي أيضا إن بلاده ستتبرع بما يصل إلى 16 طائرة من الطراز الحالي لغريبن من الجيش السويدي بدءا من العام المقبل. ووصف كريستنسن القرار بأنه تاريخي بالنسبة للسويد، وقال إنه يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا تواجه تحدي تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتصدي للهجمات الروسية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقال زيلينسكي إن الطائرات السويدية ستعزز بلا شك قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي لبلاده. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: 日本には慣れましたか؟
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
2: "日本には慣れましたか؟"
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "هاي."
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
2: "日本でどんなことがしたいですか؟"
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
3: "雪が見たいです."
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: "北海道に行きたいです."
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو، إيه.
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
4: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
4: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي أوميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
6: 日本で何がしたいですか？
1: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
5: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
5: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
5: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
5: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: شمس،
0: أي يفعل.
7: رامن غا تابيتاي ديس،
1: أريد أن أكل الرامن.
5: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
5: تابيماس،
0: أي يأكل.
1: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
5: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
5: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي

0: 覚寺に行きます。
1: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
1: 大丈夫
2: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
1: 大丈夫ですか؟
2: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
1: 大丈夫です。大丈夫です。
2: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: 日本には慣れましたか?
4: はい。
3: 日本でどんなことがしたいですか?
4: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
3: 北海道、いいね。
4: あと、友達に会いたいです。
3: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: はるさんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
5: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
2: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
5: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.